0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: فتاوى مختارة.
2: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
3: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
4: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع لا يكفي بدون عمل. نعم.
5: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Kenapa keistiqamahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqamahan tidak akan bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wajib

0: لبيك لبيك.
1: شيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
2: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
3: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini.
2: Ala jahil wa innama yuaddi kulla ibadatin kama amara Allah ala ilmin min al-kitab was-sunnah ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
3: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. أبو هزيم رحمه الله berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. ابن الدقيق الإيد رحمه الله berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
7: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع.
6: نعم.
7: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب. هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
8: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
0: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
9: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
10: لبيك لا شريك لك لبيك.
11: فتاوى الحج. فتوى ibadah haji.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
0: Fatwa-fatwa ibadah.

0: يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الدعاء إذا وافقت يوم عرفة، ما هو الدعاء الذي شرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم.
2: Wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang doa yang terbaik di hari Arafah. Seperti apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairud du'ai du'a'u Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku dan Nabi sebelumku ucapkan adalah berdoa dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Miliknyalah kekuasaan dan baginya pula pujian yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hendaknya ia mengulang-ulang doa ini di Arafah dan menambahkan apa yang mudah baginya dari doa-doa yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam.
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
5: فقرأوا ما تيسر من القرآن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام الحج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خفز.
1: Namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Fatwa wal hajj. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: لبيك.
1: فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام الحج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك.

0: فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام القج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك.
1: نعم، إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع، وإن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر. نعم.
0: وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام 12 و13،
1: يعني إذا نفرت من منى النفرة الأولى،
0: نعم،
1: تعجلت في يومين،
0: نعم يا شيخ،
1: واحتاجت إلى الذهاب إلى جدة،
0: نعم
1: نعم
0: نعم الله يحفظك،
1: لا بأس كما ذكرنا
0: الحمد لله
1: تذهب، لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها. نعم.
0: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaannya, ada seorang perempuan menceritakan bahwa dirinya takut berdesak-desakan, khususnya pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji dan terlebih pada saat puncaknya. Ia pun menjadikan saat untuk tawaf wada dan tawaf ifadah di akhir. Dan ia pergi menuju Jeddah dahulu untuk beristirahat di sana, lalu kembali lagi untuk menyempurnakan manasiknya saat kepadatan jamaah haji sudah berkurang. Kemudian Syekh mengatakan, jika memang perlu untuk pergi ke Jeddah sebelum melakukan tawaf ifadah, maka boleh baginya pergi kemudian kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah. Dan jika itu dilakukan di akhir manasik, kemudian hendak safar setelahnya langsung, maka ia tidak perlu melakukan tawaf wada. Namun jika ia masih menetap di Mekah setelah pelaksanaan tawaf ifadah, maka wajib baginya melakukan tawaf wada ketika hendak safar. Kemudian penanya bertanya lagi, lalu bagaimana jika hal ini dilakukan setelah lempar jamarat, wahai Syekh? Maksudnya di hari ke-12 atau hari ke-13. Kemudian Syekh bertanya kembali, maksudnya jika ia ingin segera meninggalkan Mina dengan mengambil nafar awal setelah mabit 2 hari dan perlu pergi ke Jeddah? Kemudian penanya mengatakan, betul wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa jika demikian, sebagaimana telah kami katakan tadi, ia boleh pergi dengan syarat harus kembali dan menyempurnakan ibadah hajinya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
6: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Nurun min al-Qur'an.

0: لك لبيك.
1: فضيلة الشيخ، عند الرمي ما الدعاء المشروع عند رمي الجمرات؟
2: أن يقول بسم الله والله أكبر عند كل حصات. نعم،
1: أحسن الله إليكم.
3: Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, apa doa yang disyariatkan ketika melempar jumrah? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, hendaknya dia berdoa dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar pada setiap melempar batu. Wallahu ta'ala alam.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.